اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا للذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.